0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين
0: الأحياء منهم والأموات
1: آمين
0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات
1: آمين
0: يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: اللهم أعذ الإسلام والمسلمين
1: آمين
0: وأهلك الكفرة والمشركين
1: آمين
0: وأعلي كلمتك إلى يوم الدين
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران واليمن
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين آمين في فلسطين وسوريا
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في يوردانيا ولبنان
1: آمين
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين وأهل الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذل من هذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا ولا بيدك الحجاج والجزات والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر
1: الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة يا عمري كان هذا الشيء إلهي أنت المقصود الله.

Simón. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: السلام عليكم ورحمة الله
1: جماعية
2: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.